توب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابات المغناوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابه، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.

0: انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: ببلاط ببلاط ببلاط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت ع مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بالدور لانا فعلا جامعه ولا عمري كنت بسم النار ما بالدور في جدار امك بس انا شوي
1: لازم نروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي